خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایش شلط باشی؟
1: اشتب چه فرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بو نامه لیتشی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر قوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني تا درك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيلي كابو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارنن هاي خدش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتسي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكوسي جرقية تراب بسمين يمي بدست افدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى نزبينيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانده كسيده لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شیر غزالان هنجارا جیلهی و مفانه دده برخا قریش و یمارا

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زلين ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورا
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقا

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

0: يا هلا بالكريمي وابراهيم لكن نظرت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسة من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا كريمي هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكريم
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قاطي بكريم اصص النور بكريم
2: يا فندم
0: طيارة كل الناس اخذ كبشه جا خصيصي بلا قدحة شاي خوش بو كلمة الشركة هاي بكريم هاي
3: لا بلا شريراني ما عم جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو ببنقزة قديش تباورناكي إذا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

ايفار رون وافا مغربية تراب درد خلق مال حال وتمل الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حرسالي ذا بردل كادل امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حرسالي امي تمام مزيبدو تكتم الرامي سانك اشتاد خواه عازم وينه برسا تيليام ذكرد بي يكب شرنجي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکل لبس متل چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځنه زراو شهید علی گدیه ګلو وشو یی حرتونی مسل مال ابو ته مو تجبون رامی شانه کی دانی اسکر ور فعلی تو سیر بگیشال حشاله م تمام از رامی شانه کی ته خوازم قارب قاری مسکین حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهلی وای ما خای
1: حصل م تمام حرتونی مسل مال ابو ته مو تدو اسر جبون رامی شانه کی کر بر دیلی اي قد يا حب سالم تمام ودوتكت مرام الصانك اشتد خازم قربي قارئنا مرد مرد

عبده بقيله بلا جمي جتلي ولد اشتفوتين البنات غريب وغربة ديكاري خربك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر

وده جميشة تليشة مكاب بجنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانزان.

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي كروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايدا من ديرس يقول لا دوزي واخ بكم دمرب جبوها انا سيئ

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ادبير پوشماني بندستي استخاري وره نهر

خاي إبر رونوا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتية فنان جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنات كيف سيجير قي تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنسته یه

بابي ام اخي اي بارر ونوافا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایی بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایی

وده جميشة تليشة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دورة والزانم.

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب

0: جلالي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذي جيري سيمو إلقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكتا بيشي عن يو كفر سيجيرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابه بز ياخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالقي عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانو كو جامعي رحصن لك بوش بفايده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: دیماهای لگه تیلی بکن قولشن جرگه یا
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

قرامن جكبري مرمر شينكن في دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.